مسكن قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمان.

طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.

شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى

الأرض لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير

0: ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات

0: You're listening to the best hits on your Mook FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم المولى. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد مطلقا وورد مضافا، فالله عز وجل يقول: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وفي آية ثانية: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ورد مضافا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أريد بهذا الاسم العلمية، وأريد به الدلالة على كمال الوصفية. وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق: الحاجة إلى التدين. الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا خلقه الله عز وجل، وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه، ولكنها بصالحه. تماما كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جدا، لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز. فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه، لأن الإنسان خلق ضعيفا، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحيانا وبكامل طغيانه، قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه، يصاب بالشلل. في مكان آخر يصاب بالعمى. في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة. فالإنسان ضعيف، خلق ضعيفا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحيانا يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مع أنه ضعيف، ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيما، أحيانا قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى. لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. إذا من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف افتقار إلى الله، ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، الآية وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه. أذكركم مرة ثانية، تماما كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي فيوز، قطعة في آلة غالية جدا، عظيمة النفع، معقدة التركيب. هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة، تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز، وكذلك الإنسان. هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان. في نقطة ثانية، وكان الإنسان عجولا، تريد الشيء السريع، تريد المتعة الآنية، لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط، يعيشون لحظتهم، يستمتع وينسون آخرتهم، ينسون مغادرة الدنيا، ينسون القبر وما فيه من صعوبات. فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي، ولا أن تعيش الحاضر، ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل. ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا، وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا. وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان عجول، يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة ولو أضر هذا بآخرته. وكان الإنسان عجولا، لذلك حينما يختار الإنسان هدفا بعد الموت يرقى عند الله، لأنه عاكس طبعه. معظم الناس يبحثون عن متع آنية، عن مكاسب وقتية، يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. والكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن البطولة أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. نقطة ضعف ثالثة في حياة الإنسان، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق. معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل، إذا مسه الشر جزوعا، يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط، إلى أن يتأكد ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا لا ينام الليل. هذا شأن أي إنسان. إن شعر أن في قلبه خلل، والقلب الحياة منوطة به، لذلك لا ينام الليل. طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوعا. ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله، ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل، لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله. لأنه هلوع، الله عز وجل جعله بهذه الصفة لتسهل توبته وتسهل عودته إلى الله، وليصطلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعاً. الهلوع إذا مسه الشر جزوعاً، الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه، فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه انخلع قلبه له. انخلع قلبه له، إذن الله عز وجل يسوقه إلى بابه. يسوقه إلى التوبة، يحمله على التوبة، يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل. إذن نقاط ثلاث لصالح الإنسان: أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه. لماذا؟ لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه. حريص على المال، فإذا أنفقته ترقى عند الله. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لأن هذه الأشياء محببة إلينا، إنفاقها يرقى الإنسان به. إذن هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه. إذن هذه النقاط الثلاثة، نقاط الضعف في أصل خلقه، هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين. أي إنسان بحاجة إلى التدين؟ حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله، الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي، أن تعبد خالق السماوات والأرض. أما الذين عبدوا من دونه وثنا وشمسا وقمرا وحجرا، هم يبحثون عن شيء يطمئنهم، هم ضعاف. حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله. الإنسان ضعيف، وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن. أيها الإخوة الكرام، دققوا في قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من يدعمك، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى من يطمئنك، بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك. هذا شيء طبيعي جدا في الإنسان، إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي، وصل إلى خالق السماوات والأرض، وصل إلى من بيده كل شيء، وصل إلى من بيده مصائر الخلائق. والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله، ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده، وهو المانع، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الناصر، وهو المغني، وهو الرازق. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، التوحيد أن تتجه إلى الله. فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل. إذن نعم المولى عليم، لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين، هو يعلم. وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله، هو يعلم، هو معك. أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده. فإذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك، وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك. يعني كلمة دقيقة جدا: ليس إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله. وكلمة كما بينت في لقاءات سابقة، لا ينبغي أن تقول الله ضار، الله ضار نافع يعني يضر لينفع، ومانع معطي يمنع ليعطي، وخافض رافع يخفض ليرفع، ومذل معز يذل ليعز. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي يبدو لك أنه يعني في شدة في جبروت لصالح المؤمن، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بس للتوضيح، تصور ابن له أب محترم جدا، عالم أخلاقي، وضعه المادي جيد جدا، وهذا الأب حريص على ابنه حرصا لا حدود له، هيأ له غرفة خاصة، تابع تربيته الأخلاقية، تربيته الإيمانية، تربيته الدينية، تربيته العلمية، تربيته الاجتماعية، تربيته النفسية، تربيته الجسمية، تربيته الجنسية، تابعه، وضعه في أفضل المدارس، هيئ له أفضل المدرسين، اهتم بصحته، اهتم بعاداته. هذا الابن شيء سمين جدا. وتصور ابن ما له أب، أمه أيضا مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات، من مخفر لمخفر، من مكان لمكان، يعني في عنده تهم كثيرة جدا، تهم أخلاقية وتهم مالية، وفي عنده سرقات وله إدارة واسعة. تصور وازن بين هذين الشابين، شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال. اسمع الآية: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لك مرجع أنت، لك كتاب تقرأه، هذا حرام هذا حلال، لك إله تدعوه في الليل، لك إله عظيم تسأله فيجيبك، تستغفره فيغفر لك، تتوب إليه فيتوب عليك، لك مرجع في عندك بحياتك، منظومة قيم في شيء حلال شيء حرام، شيء ممكن شيء غير ممكن، شيء مباح شيء مكروه، شيء واجب شيء مستحسن، أنت عايش بمنظومة قيم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يصعد صعودا حادا ويسقط سقوطا مريعا، يأتيه المال من كل جهة، ينفقه بلا وعي مع الكبر والغطرسة، فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله. فرق كبير جدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك، نعم المولى ونعم النصير. يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، ربما أعطاك فمنعك، ربما منعك فأعطاك. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، ليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله عز وجل يتولى أمرنا، أيام بضيق علينا، أيام تشح السماء، يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء، يلجؤون إلى الله، أحيانا يأتي شبح مرض، هذا المرض سبب توبة نصوح، أحيانا يأتي شبح فقر، هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله. بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب، البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله. الله عز وجل حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم المولى، عليم حكيم قدير، وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر، إن دعوته أولاً موجود، ثانياً يسمعك، ثالثاً قادر على أن يلبيك، رابعاً يحبك، موجود وسميع وقدير ورحيم. لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء آخر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده، دقيق، ينشئ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق. والدليل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لأن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتمتع المؤمن بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يتمتع المؤمن بالرضا، فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره أو شبح فقر أو شبح مشكلة، هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقول لكم هذه الكلمة، حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم، وأنت في نعمة كبرى. إذا كنت ضمن العناية المشددة، إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى. لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه، المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أحياناً يشدد عليهم، أحياناً يضيق عليهم، أحياناً يسلط عليهم عدوهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك، وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى. إذا في متابعة من قبل الله، إنه أخطأت جاء العقاب، أسرفت في الإنفاق جاء التقصير، استعليت على إنسان جاء التأديب الذي من نوع هذه المعصية، صار تحزين واحد يتطاول عليك. لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله بيأدبه من جنس الذنب. فالخلاصة، ما دمت خاضعا للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى. لأن الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان، ولي أمرك، يتولى شؤونك، ينعم عليك، يقدر عليك، يرفعك، يخفضك، يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفا، يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك. هذا التولي، نعم المولى ونعم النصير. هذا الاسم أيها الإخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان، ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة: خلق هلوعا، وكان عجولا، وخلق ضعيفا. نقاط الضعف تستوجب أن يكون له سند قوي يلجأ إليه، يحتمي به، يستعيد به، يتوكل عليه، يعتمد عليه. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمن

0: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزق

تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن

0: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات

فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو

0: الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: صدق الله العظيم.
2: مهما بعدتوا عنا رح تضلوا قريبين منا.

Ja, hallo. Hallo? Hallo? Kahlo?

0: الولي لمي
1: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام

0: shout. A shout.
1: الله حيهم عاش.

الحيني مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك بتر

0: الملك المعظم
1: عيش،
0: يعيش جلالة الملك المعظم
1: عيش.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من يرموك أف أم يقدمه لكم عبد الله، أهلا بكم. مديرية الأمن العام تلقي القبض على 4 أشخاص عرضوا معدات إلكترونية للغش على الطلبة في إربد. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبين أن أي ادعاءات على منصات الإعلام تعامل بأنها بلاغات تستوجب التحقيق. القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل 4 أشخاص على إحدى وجهاتها. طلبة من جامعة اليرموك يتألقون في ملتقى فضاءات عجلونية ويحققون إنجازات أدبية لافتة. وأخيرا حالة الطقس، يكون الطقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون رياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: موجز الأخبار.

0: يعطيكم العافية مشاهدين ومستمعين إذاعة يرموك أف أم بين قميم والقدس، بين قاعات الدبلوماسية ودفاتر الشعر، يولد صوت لا يشبه الصوت الرسمي ولا ينحني لقوالب البروتوكول. اليوم بالحلقة الخامسة من برنامج أوراق الثقافة لا نستضيف سفيرا، بل نستضيف رجلا حمل اللغة كهوية والشعر كطريقة للعيش لا للزينة. شاعر بدأ من مقاعد مدرسة في قميم، ثم عبر العالم ممثلا لوطنه في نيويورك وجنيف وباريس وجنوب أفريقيا، لكنه في كل رحلة كان يعود إلى نفسه الأولى، إلى القصيدة. معنا اليوم السفير الشاعر إبراهيم عواودة، لنسأله كيف بعيش الإنسان حين يكون قلبه على هيئة قصيدة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، ممكن تعرف مستمعينا بنفسك كلماتك أنت؟
1: أهلا، صباح الخير ست رنيم، شكرا لك ولإذاعة جامعة يرموك ولكلية الإعلام والجامعة الموقرة على هذه الاستضافة الكريمة. يسعدني أن أكون معكم في هذا الصباح الإربدي الجميل. أنا كما ذكرتي اسمي إبراهيم محمد سليمان العواودة من قرية قميم، مواليد القدس، لأنه الوالد رحمة الله عليه كان يشتغل في القدس لما أبصرت النور في هذه الحياة. وبعد ذلك عدنا إلى قميم ونشأنا فيها ودرسنا فيها وتعلمنا على يد المدرسين في ذلك الوقت، أذكرهم بالخير جميعا فلهم فضل كبير علينا. ثم درست في الباكستان وحصلت على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كراتشي، وبعد ذلك أديت خدمة العلم، وكان هناك إعلان في الصحافة من وزارة الخارجية بأنهم بحاجة لملحقين جدد دبلوماسيين في السلك الدبلوماسي، فتقدمت ونجحت الحمد لله،
0: ما شاء الله عليك.
1: وتشرفت بأني خدمت وطني وشعبي و مثلت جلالة الملك المعظم حفظه الله كسفير لجلالته في عدد من الدول، فكانت يعني مسيرة دبلوماسية طويلة على مدى 38 عاما
0: ما شاء الله.
1: عملت في السفارات والبعثات الأردنية في نيويورك وجنيف وباريس وغزة أيضا، في حينما أنشئت سفارة أردنية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة عملت 5 سنوات هناك، وثم سفيرا في تشيلي في أمريكا الجنوبية، وبعد ذلك آخر مهمة لي كانت في جنوب أفريقيا، حيث وصلت إلى سن التقاعد فأنهيت المهمة هناك وأحلت على التقاعد. وخلال هذه المسيرة الطويلة كلها لم أتوقف عن كتابة الشعر، فهو موهبة وهو جزء من تكويني وذاتي وشخصيتي، فأنا أكتب الشعر منذ الطفولة أو منذ الصبا، خلينا نقول يعني من المرحلة الثانوية إلى الآن، ونشرت 3 مجموعات شعرية
0: ما شاء الله
1: لحد الآن، وهنالك مجموعة رابعة جاهزة للدفع بها إلى المطبعة قريبا إن شاء الله.
0: مسيرة زاخرة ما شاء الله عليك أستاذ إبراهيم. بس شكرا. بدي أسألك، هل بتتذكر أول بيت شعر كتبته؟ وإذا بتتذكره هل ممكن تحكي لنا إياه؟
1: أول بيت صعب والله، أنا ما حصل معي في المراحل الأولى من التجربة الشعرية أني كنت كل فترة أراجع ما كتبته فأستحسن شيئا أبقيه وأتلف ما سواه، لأن البدايات تعرفي بتكون لسه ضعيفة
0: طبعا.
1: فكنت كلما تقدمت في التجربة قليلا أراجع ما كتبت فأتلف كثيرا. ولامني أحد الأصدقاء وهو أستاذ جامعة كبير الآن، أستاذ بالأدب العربي، لامني على ذلك، قال كان يجب أن تحتفظ بكل شيء
0: صحيح.
1: حتى في المستقبل إذا ما أراد أحد ما أن يدرس تجربتك الشعرية يرى كيف تطورت من البدايات البسيطة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. لكني أذكر أنه من البدايات كتبت يعني للأم شيئا لا أحفظه الآن، ولكن يعني ممكن نحكي شيء يعني لاحقا، ممكن نحكي شيء لاحقا من البدايات يعني.
0: طب إذا ممكن تقرأ لنا شيء حاليا حابب تقرأ لنا إياه
1: حاليا؟ والله ممكن يا ستي أقرأ شيء بمناسبة أننا الآن في شهر 5 وهو شهر فيه عيد الاستقلال، فيعني دعيني أبدأ بقصيدة قصيرة فيها نبض محبة للوطن.
0: تفضل.
1: شكرا. القصيدة بعنوان الأردن. وطن، وطن نما بالحب والإيمان، وربى وأورق في ربا عماني. القلب زهر والجبين غمامة، من وردة البتراء من شيحاني. والزند سيف والضلوع سنابل، من شوكة الصحراء من حوراني. فيه المودة للعروبة صرفة، من ماء مغربها لماء عماني. ولراية الإسلام خفق جناحه، وخفوقه آي من القرآن. تعلي مآذنه البهية وجدها للمسجد الأقصى بكل أذان. يسخو بلا من ويحتمل الأذى، ويعف عن لغو وعن نكران. فكأنه في الصبر طود راسخ، وكأنه عند العطاء يداني.
0: صراحة بتستحق هاي الزكفة. شكرا. ما شاء الله عليك. شكرا. ما شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: أستاذ، بدنا نسألك مين كان أول شخص حكالك كان فيك شاعر، وكيف أثر فيك هذا الكلام؟
1: مهم هذا الكلام. أنا يعني خطر في بالي هذا الخاطر لما ذكرت المدرسة وفضل المعلمين علينا. بصراحة أول شخص، أول معلم لنا وما زال معلما لنا، وهو شاعر كبير، هو الدكتور محمود الشلبي. الدكتور محمود الشلبي له مسيرة طبعا تعليمية وأكاديمية طويلة، وكان يدرس في جامعة اليرموك عندكم.
0: أعتقد الآن تحية
1: للدكتور الفاضل أبو فادي محمود الشلبي. وفي الواقع هو من علمني في البداية علم العروض في الأول ثانوي ونحن في مدرسة قمين. فهو كان يدرسنا، يدرس اللغة العربية في مدرسة قمين، وعلمني العروض. فبدأت أكتب شيئا فأعجب بما كتبت، وشجعني وقال لي اقرأ كثيرا واكتب كثيرا وستصبح شاعرا. يعني هو تنبأ بهذا الشيء، وجد انه عندي البذرة. الشعر هو لازم تكون بذرة الموهبة موجودة. مزبوط. بالشخص.
0: صح.
1: زي اي موهبة ابداعية اخرى. زي الكاتب القصصي مثلا، زي الرسام، زي الموسيقي. اي واحد عنده موهبة للابداع عادة بتكون هي بذرة، لكنها بحاجة بنميها لما اللي حولها يشجعوه.
0: دعم.
1: المدرس والأهل والأصدقاء والبيئة اللي حولها إذا كانت إيجابية ومتفاعلة وشجعته فإنه يعني قد يبدع في المستقبل. فهذا ما حصل معي.
0: تمام أستاذ سليمان.
1: إبراهيم
0: بعتذر. رح نحكي بالمحور الثاني، الدبلوماسية، الحياة خلف البدلة الرسمية، بس بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام بإذاعة يرموك أف أم لنحكي بالمحور الثاني، الحياة خلف البدلة الرسمية. سعادتك، بدي أسألك كيف بعيش الشاعر داخل عالم البروتوكول والسياسة الرسمية؟ ما في مشكلة.
1: وما في الصوت كويس؟
0: ممتاز.
1: تمام. وما في تناقض بين الشعر وأي وظيفة أو مهنة أو مجال آخر في الحياة، لأنه هذا شيء خاص، شيء وجداني، هي مشاعر تعتمل في نفس المرء فيعبر عنها حين يصفو الذهن ويجلس ويكتب ما يكتب. فالحياة الوظيفية اللي فيها بروتوكول واجتماعات ولقاءات وحفلات استقبال بمناسبات مختلفة كالأعياد الوطنية للدول، نضطر نجامل الآخرين وكما يجاملوننا هم ويحضرون احتفالاتنا وهكذا، فهذا شيء ما له علاقة بالشعر. هو ما يحصل إنه تجربة الشاعر الحياتية بغض النظر عن ماهية وظيفته أو مهمته أو عمله، هذه تغني التجربة الشعرية. يعني لقاءاتنا مع الناس، المواقف التي نكون فيها، يعني أذكر مرة مثلا كنت جالس بتابع اجتماع في مجلس الأمن و يعني أصابني حالة من الحزن على وضع العرب اللي دائما بيجوا يشتكوا لمجلس الأمن، دائما نشتكي ولا ينصفنا مجلس الأمن لأسباب معينة معروفة لا داعي للدخول فيها. وأنا في تلك الجلسة يعني خطر في بالي إنه يعني لماذا حالة الضعف العربي هذه متمكنة منا إلى هذا الحد. فبعد الاجتماع يعني بالمساء يعني جلست وكتبت مقطوعة صغيرة ليست معي الآن، فلا تطلبي مني أن أقرأها، وأفضل أن لا أقرأها، ما بدي أحرجكم كإذاعة وكجامعة لأني أعاتب فيها مجلس الأمن عتاب شديد، عرفتي؟ فبقول له يا مجلس الأمن باختصار يعني أنصفنا منك لأنه هو اللي ظالمنا، لأنه
0: خصمك القاضي فمن تقاضي.
1: بالضبط، يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ففي مواقف معينة بتمر بالإنسان بتترك في نفسه شعور معين لاحقا يعبر عنها في قصيدة أو مقطوعة شعرية. فالحياة الرسمية والبروتوكول هذا شيء، والشعر والكتابة في الأوقات الخاصة وخاصة في الليل مع فنجان قهوة هذا شيء آخر،
0: لها عالم آخر،
1: عالم آخر.
0: طيب سعادتك، بدي أسألك الدبلوماسية بتعلم الإنسان أنه يختصر مشاعره أم أنه يخفيها، وكيف تعاملت مع هذا الشيء؟
1: هو المشاعر لا تختصر، هو الذي قد يختصر هو التعبير عن المشاعر، إنما الإخفاء يحصل طبعا. يعني ممكن الإنسان يكون حزين أو حتى غاضب في اجتماع ما، من موضوع الاجتماع، من كلمات تقال من قبل مندوبين آخرين، وخاصة إذا قيلت من دولة يعني ليست صديقة أو عدو حتى، فتغضبك ولكن لا تستطيعين أن تظهري ذلك الغضب في تلك اللحظة. فالإنسان مضطر أنه يخفي المشاعر إلى حين مشاعره بتضل إله كما هي، إنما التعبير عن المواقف بالحياة الدبلوماسية هو يكون تعبيرا عن موقف الدولة وليس عن الموقف الشخصي أو الشعور الشخصي. يعني فموقف الدولة بيكون واضح، وغالبا بتكون يعني الخطابات أو الكلمات معدة مسبقا، وأحيانا قد يتطلب الأمر أنه الإنسان يرد يعني مباشرة من ذهنه على كلمة قيلت أو موقف قيل وهكذا، لكن غالبا هي ضمن حدود وضوابط رسمية محددة. يعني
0: طيب شو كان أصعب موقف في تمثيل الأردن بالخارج؟
1: والله يعني المواقف كثيرة، يعني ربما ليس من السهل أن أقول أي أصعب موقف كان، ولكن نحن في منطقتنا العربية للأسف نمر دائما في صراعات، يعني هي منطقة توتر يعني. فهنالك مواقف كثيرة صعبة مرت علينا، يعني منها أذكر مثلا في التسعين، يعني بشهر 98 لما صحونا الصبح وقرأنا في الأخبار إنه العراق اجتاح الكويت واحتلها، وكان موقف صعب يعني موقف صعب، وتدركين صعوبة هذا الموقف لأننا ما زلنا حتى الآن نعيش
0: على أثاره.
1: بالضبط، نعيش ما نتج عن ذلك العمل المرعب صحيح في حق الأمة من آثار سلبية، يعني أدت إلى مزيد من الضعف لأمتنا العربية للأسف يعني. فذلك كان موقفا صعبا جدا علينا جميعا، وطبعا يعني كان هنالك شعور عام بأنه يبدو الأمور متجهة إلى حرب مدمرة، وللأسف أن جميع الجهود التي سعت وعلى رأسها أو في مقدمتها جهود جلالة الملك الحسين رحمه الله لاحتواء المشكلة وحلها ضمن الإطار العربي دون الذهاب إلى المنابر الدولية ودخول القوات أو الدول الأجنبية في الصراع، لكن لم تنجح تلك الجهود وحصل ما حصل للأسف. فذلك كان من أصعب المواقف التي مرت علينا يعني.
0: تمام سعادتك، رح نحكي بالمحور الثالث الغربة والشعر بس بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد الفاصل لنكمل بالمحور الثالث اللي هو الغربة والشعر. سعادتك، بعض الشعراء بيكتبوا رغم الغربة وبعضهم بسببها، هل الغربة تكتب الشعر بدلا عنك أحيانا؟
1: تعبير جميل أن الغربة تكتب الشعر بدلا عنك ونيابة عنك. لا، هي لا تكتبها، ولكن هي تحيلي بالأشعار. أنا الذي أكتب، أنا المسؤول عن كلماتي دائما. ولا شك أن الغربة لها أثر على كل إنسان، وخاصة الشاعر. الشاعر دائما يتأثر ربما أكثر من غيره، لأنه يحس تقريبا بما وراء الأشياء المرئية يعني.
0: مزبوط.
1: وبالتالي يعني هو يكون مرهف الإحساس. لازم الشاعر يكون كذلك أصلا. هي إذا كان شاعرا موهوبا فبطبيعة الحال بيكون مرهف الإحساس. فلما يبتعد عن الوطن، عن الأهل والأصدقاء، لما يبتعد عن العائلة، الأولاد، أحيانا الدبلوماسي في حياتي كما حصل معي أحيانا بتصير ظروف فبضطر أنه يترك عائلته في الأردن. صح. وهو في الخارج، فبكون شوقه مضاعفا، يعني شوق للوطن
0: فبدفعه للكتابة
1: وشوق للأولاد، فبيكتب يعني شوقا للوطن وشوقا للأولاد. وطبعا عند الشاعر أحيانا المفردات أو غالب المفردات لا تكون تعني فقط بالضرورة ما تعنيه في المعجم.
0: صح.
1: فلما الواحد ربما يعبر عن شوقه للوطن قد يستخدم حبيبتي أو حبيبي، وهو يقصد الوطن وأرض الوطن. صح. ولا يقصد شخصا بعينه، وقد يقصد شخصا بعينه طبعا، ولكن أحيانا يكون في تلوينات للمعنى يعني.
0: مزبوط.
1: فنعم هكذا، فشيء طبيعي أنه الغربة تثير مشاعر الشوق والحنين للوطن والأهل، فبالتالي تعزز من هذا الجانب من العمل الشعري.
0: طيب سعادتك، وين كنت أقرب للقصيدة، في الوطن أم في السفر؟
1: والله في كل مكان يعني. لا أستطيع أن أقول أني كنت هنا أقرب أو هناك أقرب، لأنه القصيدة لما بتيجي لحالها يعني، هو بيعتمد على الدفقة الشعورية متى حصلت وأين حصلت. قد تحصل في الوطن، قد تحصل في الغربة، قد تحصل على الطائرة يعني. أكثر من مرة كتبت شيء وأنا على الطائرة يعني، كنت مثلا راجع من بإجازة لعمان، فلما أصبحنا على مشارف عمان ورأيت الصحراء جنوب مطار الملك علياء الدولي، شميت ريحة الوطن وأنا في الطائرة، فكتبت قصيدة لما نزلنا على المطار كانت جاهزة يعني. فبصير يعني هو في أي مكان القصيدة تأتي، في أي مكان، المهم أن الشاعر يترك القصيدة تأتي لوحدها. يعني طبعا أي شاعر متمكن من أدواته، لغته جيدة، مفرداته وافرة، يتقن النحو والصرف ويتقن بحور الشعر، يعني يستطيع أن يكتب في أي وقت يعني. ممكن يمسك ورقة وقلم يكتب يعني، لكن مش هذه هي القصيدة اللي الواحد بيغصب نفسه يكتبها.
0: صح.
1: قد تطلبين مني أن أكتب قصيدة مثلا لك مثلا عن جهاز الكمبيوتر هذا، ممكن أمسك

0: ورقة وقلم أكتب، لكنها بتكون أبيات بدون روح.
1: صح، ما فيها المشاعر،
0: ما فيها مشاعر. فأنا غالبا أترك القصيدة تأتي لوحدها. فأحيانا يخطر لي خاطر، بكون بيت شعر أو بيتين شعر في بالي بضلوا يدوروا في بالي، ما بكتبهم مباشرة، بخليهم حتى يعني يزدادوا كمان بيتين ثلاث، لما بحس انه المقطوعة شبه جاهزة بكتبها على ورقة وقلم، او بكتبها على النوتس في الموبايل. الان بطلنا نشيل ورقة وقلم، بكتبها بخليها للاحقا. لاحقا لما يكون ذهني صافي ومستعد لها وبعيش حالي في هذه الحالة من جديد، بقعد براجعها، بحسن عليها، بزيد وبختصر إلى آخره، لحد ما تصير بالشكل اللي أكون راضي عنه يعني.
1: طيب سعادتك، هل هناك قصيدة كتبت في لحظة وحدة أو حنين بتعتبرها من أصدق ما كتبت؟ وإذا ممكن تقرأ لنا إياها.
0: بكل سرور. أكيد في قصائد كثير كتبتها، كما قلت يعني حنين للوطن، للأهل، للأولاد لما كانوا بالأردن وأنا في الغربة. إحدى القصائد مثلا كانت كتبتها منذ سنوات وأنا في تشيلي، يعني سانتياغو 2011، يعني سانتياغو عاصمة تشيلي. كنت مشتاق، فمشتاق للأهل، مشتاق للوطن، مشتاق، فكتبتها وكأني أخاطب امرأة حبيبة يعني. وتشيلي بعيدة جدا عن هنا، ففعلا كنت حاس أني في آخر الدنيا، لأنه عندما تذهبين غربا إلى تشيلي فهي على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، بعدها المحيط الأطلسي، حتى اليابان، حتى شرق آسيا. فأنت في آخر الدنيا من الغرب، نعم، من الناحية الغربية. فعنوانها شوق. قلت إني هنا مشتاق، إني هنا مشتاق في آخر الدنيا، أكابد وحدتي والحزن والأشواق، إني هنا مشتاق في هذه الأرض البعيدة، الناس غير الناس، والكاس غير الكاس، والروح حائرة وحيدة، والأفق تسكن بعده آفاق، وأنا هنا لسوى هنا مشتاق. البحر غير البحر، والبر غير البر، تهديه سلسلة الجبال الشائبة، بتلات نسرين امتهادا في الفضا متثائبة، فتكثف الأشواق، وأنا هنا المشتاق. إني هنا أشكو التشتت والرحيلة، أسقي المنى حلما من الماضي جميلا، متلفتا علي أرى في موكب الغيمات وجهك وابتسامتك السنية، أو لمحة من فل راحتك الشذية، لكنني أنهد حين تخونني الآفاق، وأظل سيدتي هنا مشتاق.
1: الله عليك، الله الله. سعادتك يعني صراحة إشي مش قادرة أعبر.
0: الله يبارك فيك، شكرا.
1: رح نحكي بالمحور الرابع، ورح نستقبل منكم اتصالات بس بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ومعنا اتصال.
1: ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا، عرفنا بنفسك.
2: أنا عماد عواودة، جزء قرابته لساعات السفير، لكن وعشان هيك نظل نقول دايون شاردتنا في مجروحة.
1: أهلا أهلا أستاذ عماد،
2: الله يعطيك العافية. وكيف حالك سعادة السفير؟ إن شاء الله أمورك تمام.
3: الله يبارك فيك. أهلين أبو حازم، الحمد لله.
2: الله يخليك إن شاء الله. والله أنا إلي مداخلة صغيرة يعني، بس لأنه أنا بعرف ومطلع بجوز على أعمال سعادة السفير الشعرية والأشياء اللي صارت، إنه تم هناك في رسالة ماجستير قدمت في شعر سعادة السفير إبراهيم العواودي من قبل طالبة، أحد طالبات الماجستير في جامعة عجلون الوطنية. حتى كانت بعنوان
3: الجانب الإنساني،
2: أو الجانب الإنساني في شعر إبراهيم عواودي. حقيقة يعني هي كانت بذرة خير، وكانت شيء كويس أنه يتم تسليط الضوء على شعراء أردنيين أو محليين من خلال رسائل الماجستير والدراسات. وحقيقة أنه يعني شعر سعادة السفير محمد يستحق أنه يوضع تحت المجهر والأكاديمي، المجهر الأكاديمي، بحيث أنه يكون في دراسات. ومثل ما قدم الجانب الإنساني في شعر إبراهيم عواودي، ممكن نقدم الاغتراب في شعر إبراهيم عواودي، أو الدبلوماسية في شعر إبراهيم عواودي. فهذا دعوة لكل من يعني صاحب اهتمام في دراسة الشعر، وخصوصا أنه لما نحكي عن سعادة السفير مثل ما قلنا احنا شهادتنا في مجروحة، أنه شعر يعني من الدرجة الأولى بالشعر العمودي والشعر التفعيل، فحقيقة يستحق الوقوف عنده. وكل من يطلع على شعر سعادة السفير يعلم أنه أمام شاعر من شعراء الصف الأول، وليس شاعر دخيل على الشعر، أو فهو له هويته الخاصة وله نغمته الخاصة في الشعر، وله موسيقى. وأضيف للمشاهدين أنه سعادة السفير عنده يعني غير الشعر، كما قلنا يعني يجوز يكون عنده حس الموسيقي، فهو عازف عود من الدرجة الأولى
1: ما شاء الله. موسوعة ما شاء الله سعادته.
2: أعتقد أن ليس هناك مجال أن الواحد يسمع صوته برضه الغنائي الحلو برضه، عدا عن أنه هو في لحظة من اللحظات كان كاد أن يكون إعلاميا وفي إذاعة البي بي سي، لكن استحوذت عليه وزارة الخارجية. فهذه شهادتنا فيه. دعوتي هي ورسالتي هي أن يوضع شعر إبراهيم عواودة ومن هم أمثال إبراهيم عواودة في الوطن، في الوطن الحبيب، وفي مناسبة عيد الاستقلال أن يوضع أكاديميا أمام الطلبة وأمام الباحثين والدارسين.
1: وصلت رسالتك أستاذ عماد، وشكرا لإلك على هاي الدعوة الكريمة. وإحنا بندعو كل طلاب الماجستير وأي حدا مهتم بالجانب الشعري أنه يتواصل مع سعادته، وهو كثير صدره رحب وبتقبل الجميع، ويعني ما شاء الله موسوعة، يعني كل إشي موجود، كل إشي. فشكرا لاتصالك وأهلا وسهلا.
2: يا أهلا أهلا
1: أهلا.
3: يعني إذا سمحتي لي أشكر
1: أكيد
3: الأستاذ عماد بيك العوابدي أبو حازم على مداخلته الكريمة. هو كما قال بنفسه أنه شهادته في مجروحة، فبحكم المحبة والقرابة، وهو متابع يعني تجربتي الشعرية والدبلوماسية منذ زمن، فأشكره كثيرا على الكلام الجميل وعلى اقتراحه أو دعوته للطلاب أو المهتمين بالشعر للالتفات إلى التجربة الشعرية. هذا من لطفه وكرمه. أنا أترك الأمر طبعا للظروف، ويعني كنت سعيدا جدا حين علمت أن صديقا عزيزا وأستاذا فاضلا هو الدكتور عبد الرحيم مراشدي، أوجه التحية إليه،
1: من وجه له أحلى تحية،
3: أنه وجه إحدى طالباته التي كانت تريد أن تعمل رسالة ماجستير للالتفات لتجربة إبراهيم العواودي الشعرية، فكتبت فعلا رسالة ماجستير جميلة عن الجانب الإنساني في أشعار إبراهيم العواودي، وكان شيء جميل. فشكرا لها الأستاذة وفاء بني فواز والدكتور عبد الرحيم مراشدي، شكرا لهم.
0: تمام سعادتك، رح نحكي بالمحور الرابع الفصحى والعامية. صوتين لشاعر واحد. انت معروف بالفصحى وبتملك فيها حضور قوي. متى تشعر ان العامية تقول ما لا تقول الفصحى؟
3: بتصير احيانا. هو يعني يعني أميل للكتابة طبعا بالفصحى، يعني أفضل دائما معظم ما أكتبه هو بالفصحى، سواء بالقصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة، ولكن أحيانا يخطر في بالي أن أكتب شيئا بالعامية، ربما يعني لسهولة التعبير ولرغبتي في الوصول إلى عموم الناس. يعني ليس كل الناس لديهم القدرة على الاستمتاع باللغة الفصحى، فأكتب أحيانا بالعامية ليس كثيرا. لي تجارب بالقصيدة الغنائية يعني، وبالذات حين كنت في غزة خلال عملي في السفارة الأردنية هناك، تعرفت على ملحن ومغني من غزة، وأحب أن يغني شيء من أشعاري، ثم طلب أنه يشوف شو عندي نتاج بالغنائي، فقرأ وأعجب ببعض النصوص ولحنها وغناها، وأذيعت وسجلت يعني في ذلك الوقت. يعني أذكر منها شيء عن غزة ونضال غزة، وقصيدة عن القدس، قصيدة قصدي يعني غنائية بالعامية عن القدس، وقصيدتين ثلاثة للأطفال، أغاني أطفال يعني
0: جميل.
3: أعجب بها ولحنها وسجلت وأذيعت في الإذاعة الفلسطينية في ذلك الوقت. ويعني كتبت شيء طبعا عن الأردن، إذا بتحبي ممكن أقرأ
0: أكيد.
3: لك لما بدك يعني. أعتقد معي نص هنا عن قصيدة كتبتها للأردن باللغة المحكية إذا جاز الأردن، بعنوان صباح الخير يا أردن صباحك.
0: تفضل.
3: وبما أن الآن صباحا تقريبا يعني لسه ما دخلنا في المساء
0: لسه تقريبا صباحاً.
3: بتغزل فيها بالأردن، بعبر عن حبي للأردن، فبقول صباح الخير يا أردن صباحك، صباح الطير تمرح في مراحك، صباح مزين بأحلى الأماني، صباح رجالك الصيد وملاحك، صباح النسمة بسهولك شذية، صباح اللم عدلالك هنية، صباح الكلمة موزونة وجلية، صباح الهمة مشهودة بساحك، صباح الخير يا أردن صباحك، صباح ورود فواحة وسنابل، صباح زنود فلاحة ومناجل، صباح جنود بالساحة بواسل، هم سيوفك على العادي والرماحك، صباح الخير يا أردن صباحك، صباح أطفالك البسام غدهم، وعدهم بيه عبد الله وعدهم، بعون الله يتحقق وعدهم، ويسخولك مثل مجود راحك، نجد نكد يا أردن تتبقى على دراج المجد، تعلى وترقى وتظل جيال بعد جيال، تلقى جبينك شامخ وعالي جناحك، نبوس ترابك ونفديه حنا، ونسخى ودمنا نخليه حنا، وذا يوم الزمن فيك امتحنا، نفوز بحبك وتشهد بطاحك، صباح الخير يا أردن صباح.
0: هذا أجمل صباح.
3: شكرا.
0: سعادتك بدي أسألك،
3: شكرا،
0: يعني الإبداع اللي قدمته بالفصحى وقدمته بالعامية بيحمل لون مختلف تماما. فبدي تحكي لي، هل يمكن للشاعر أن يكون واحد لكن بصوتين؟
3: واحد بصوتين لا، هو شاعر له صوت، لكن متى يكون هنالك له صوتان أو ثلاثة؟ إذا كان يقلد غيره. وممكن شاعر يعني خاصة في البدايات، يعني كلنا كنا حين كنا في مرحلة الشباب مغرمين ومعجبين بنزار قباني مثلا، فكنا نحاول أن نقلد نزار قباني، ثم أعجبنا بأحمد شوقي مثلا من بعض القصائد التي كانت في المنهج، أو إذا يعني حدا مهتم بالشعر منا راعى المكتبة وأخذ ديوان أحمد شوقي وقرأ فيتأثر فيكتب شيء فيه يعني روح أحمد شوقي أو هكذا. فيظل الشاعر في بداياته هكذا تقريبا، ليس الكل بالضرورة ولكن غالبا الشباب بقلدوا حتى يوصلوا إلى مرحلة يكون للواحد منهم صوته الخاص،
0: بصمته الخاصة.
3: وهذا أفضل شيء طبعا. يعني حتى في مجال الغناء، إذا واحد مثلا صوته جميل وظل يغني مقلدا أحد المغنيين ما رح يوصل، لأنه بظل مقلد يعني. ولا أريد أن أذكر أسماء لأن هناك أسماء معروفة، يعني ناس صوتهم جميل جدا لأنه صوته يشبه عبد الوهاب أو فريد، بيضل يغني أغاني عبد الوهاب أو فريد، فبصير يعني يأخذ هذا الطابع باستمرار، فلا تصبح له هويته أو الخاصة يعني، أو صوته الخاص أو بصمته الخاصة. أنا طبعا آمل أن أكون تجاوزت هذه المرحلة من زمان ووصلت إلى أن أصبح لي صوتي وبصمتي. يعني هنالك أحد النقاد أو أحد الشعراء أيضا يعني قرأ لي وسمع لي وقال يعني تقريبا قصيدة إبراهيم العواودي مميزة، لو قرأتها بدون ما أعرف إنها إله بعرف إنها إله،
0: لأنه أسلوبك الخاص،
3: لأنه أسلوب وطريقة الكتابة والروح والنفس، هذه كلها المفروض أنها تصير تميز شاعرا عن آخر.
0: طيب سعادتك، بدي أسألك كيف بتشوف علاقة الشباب اليوم بالشعر الفصيح؟ هل لا تزال قادرة على الوصول؟
3: إن شاء الله. يعني طبعا نحن في زمن يعني حصلت فيه متغيرات كبيرة جدا، لكن ربما أكثر ما يؤلم جيلنا نحن الذين نشأنا على حب اللغة العربية وعززت لدينا من قبل مدرسين الأفاضل قبل عقود من الزمن، يعني ربما لا نرتاح كثيرا لما نقرأه من بعض الشباب هذه الأيام، لأنه أصبح هنالك بشكل عام، ليس في مجال الشعر فقط، بشكل عام أصبح هنالك ضعف في اللغة.
0: صح.
3: وهذا أعتقد مرتبط بضعف الهوية. نحن عندنا مشكلة بشكل عام في العالم العربي، ربما بسبب المشاكل والمصائب والظروف الغير طبيعية التي يمر فيها عالمنا العربي منذ عقود، يعني أصبح هنالك انحدار في مستوى اللغة العربية لدى الجيل الجديد. ومع ذلك يعني ما زال في خير في الناس، وما زال في خير في الشباب، فهنالك يعني شباب يكتبون وأصواتهم جميلة ولغتهم جيدة، لكن على الأغلب العام مما نقرأه مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي هنالك شيء محزن فيما يتعلق باللغة وضعف اللغة أو ركاكة اللغة والأخطاء التي تحصل. واسمحي لي أن أقول، بما أننا الآن في منبر إعلامي موقر في جامعة محترمة، أنه حتى في إعلامنا بشكل عام، مع الإعلام إذا جاز تسمية مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية، بعضها تسمي نفسها مواقع إخبارية وهي ليست كذلك، هنالك الكثير من السطحية، هنالك الكثير من المعلومات المغلوطة، هنالك الكثير من التقليد ونقل الخبر، يعني فقط كوبي بيست، يعني بياخذوا عن بعض حتى بالأخطاء. بالأخطاء، يعني تقرأي خبر على موقع معين أو مقالة ما أو ما، بتحسي بتقولي اللغة ركيكة والمعلومة مش دقيقة وما فيش
0: أخطاء مراجع، ما فيش مراجع،
3: ما فيش اسم شخص معين اللي قال هذا مثلا، علمت كذا من مصدر كذا بدون ما تحدد مين، واللغة تعبانة وفي أخطاء نحوية. تقرأ نفس الخبر أو نفس القطعة هذه على موقع ثاني وثالث ورابع بنفس الأخطاء النحوية، معناه أنه عملوا بس نسخ ولصق نسخ.
0: صح.
3: وهذا شيء يعني بصراحة مؤسف. ف فإذا كان يجوز لنا أن نقدم من هذا المنبر الإعلامي المحترم دعوة للجميع فنحن ندعو إلى تحري الدقة في المعلومة والمصداقية. يعني ليس المهم هو السرعة بإني أسبق غيري
0: صارت فيه. السرعة على حساب الموضوعية،
3: لا، السرعة مطلوبة بالإعلام ولكن يجب أن لا تكون على حساب الموضوعية والدقة والمصداقية والمصداقية. نعم
0: تمام، رح نحكي بالمحور الخامس بس بعد الفاصل.
3: تفضلي.

0: رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام لنحكي بالمحور الخامس، الشعر في زمن التحولات. سعادتك، مثل ما بتعرف احنا حاليا بعصر الذكاء الاصطناعي، وفي كثير يعني انفجار للمعلومات مثل ما احنا شايفين. فالذكاء الاصطناعي اليوم بيكتب قصائد، كشاعر كيف تنظر لهذا الاشي؟ تهديد ولا مجرد اداة؟
1: لا طبعا بالتأكيد الذكاء الاصطناعي هو ما شاء الله، يعني هو إنجاز إنساني هائل، يعني هو يساعد في كل المجالات. يعني الآن يعني أصبح ضرورة، يعني ما بيقدر الإنسان، يعني كما تعاملنا مع الكمبيوتر ومع الهاتف الخلوي ومع كل أجهزة التكنولوجيا هذه التي ظهرت في العقود الأخيرة، نحن يعني يجب أن نتماشى مع كل ما يبدعه العقل الإنساني من إنجازات ومن إبداعات وابتكارات، وخاصة إذا كان يسهل الحياة. يعني الآن وسائل الاتصال والتكنولوجيا والذكاء الصناعي وغيره يعني تسهل حياة الإنسان. طبعا قد تكون لها آثار أخرى، بمعنى أنه إذا اعتمدنا على الآلة والذكاء الاصطناعي فبيخف الاعتماد على البشر، فبالتالي بيأثر على سوق العمل، فصير عندنا بطالة أكثر. هذه مخاوف موجودة طبعا، لا مجال للحديث عنها، ولكن إذا أردت أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي مثلا والشعر بالتحديد، فأقول إنه يعني وصل فعلا الذكاء الاصطناعي الآن لمرحلة إنه يستطيع أن تطلبي من الجهاز إنه يعطيك، يكتب لك قصيدة من 10 أبيات على البحر الفلاني بموضوع معين، فيكتب
0: بيكتبها،
1: لكن غالبا بكون شيء بضحك يعني بصراحة، لأنه هو هي آلة التي تكتب،
0: ما في مشاعر،
1: ما في تجربة إنسانية متراكمة على مدى سنين أو عقود. فممكن يعني إذا كان لابد من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لشاعر شاب مبتدئ ولسه مش عارف كيف يكتب، أو مش عارف مثلا بحور الشعر بشكل جيد، مش عارف أدوات الشعر وفن الشعر بتفاصيله، من يعني من كنايات واستعارات ونحو صرف والتفرقة بين التفعيلات وإلى آخره في علم العروض، لو سأل ممكن يعني يعطي، كما أي طالب آخر أو أي شخص يريد أن يكتب بحثا في أي موضوع يمكن له أن يستعين بالذكاء الاصطناعي، لكن لا يجوز أنه يعتمد عليه بحيث أنه يقول لي أعطيني كذا فيعطيه ويأخذه كما هو، سواء كان بحث أكاديمي، بحث في علم الاجتماع، بحث نفسي، معلومة طبية إلى آخره. يعني حتى لما تسألي أنت مثلا صار لا سمح الله عندك عارض معين دوخة، ولا بتسألي أنه عندي كذا كذا شو ممكن يكون، يعني حتى نفس الآلة تقول لك لا تعتمدي علي تماما في هذا، راجعي طبيب. هو بيجمع من هالنت معلومات مختلفة من مختلف المشارب ويجمعها ويلخص لك إياها، الباقي عليك أنت تتأكدي. فالشاعر الشاب إذا أراد أن يقف على رجلين ثابتتين ربما يسأل يعني الذكاء الاصطناعي أنواع التفعيلات، شو الفرق بين الخفيف والبسيط والبحر الوافر والبحر الكامل،
0: مساعدات بسيطة،
1: مساعدة يعني لو بدي أعبر عن الفكرة معينة على بحر مجزوء الوافر أو مجزوء مثلا الكامل كيف ممكن، أعطيني فكرة، فممكن يكتب له كم من بيت يستعين يسترشد في البدايات، يراجعهن يعدل عليهن، يصير مقبولات شوي فيهن حس إنساني. إنما بعد مرحلة ما لازم يتعاطى مع الذكاء الاصطناعي حتى يكون شاعرا حقيقيا أو مبدعا حقيقيا، حتى لو بحث أكاديمي يعني ممكن يأخذ رؤوس أقلام، إنما المادة بزخمها بمصداقيتها بحسها الإنساني لازم قلبه يكون فيها وعقله يكون في داخل هذا النص.
0: صح، معك نعم. حق نعم. تمام، رح نحكي بالمحور السادس، الإنسان خلف المشاعر، لكن بعد الفاصل.

0: عن الإنسان.
1: لا لا لا لا لا والدلا لا لا لا لا يا هو دلا لا لا لا لا يا هو.
0: رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام لنحكي بالمحور الأخير، المحور السادس، الإنسان خلف الشاعر. سعادتك، بعد كل هاي المحطات أنت أقرب للشاعر أم للدبلوماسي؟
2: لا للشاعر بالتأكيد. يعني خاصة الآن بعد التقاعد، يعني أكيد أنا الآن فقط شاعر. إنما تجربتي الدبلوماسية الطويلة يعني أغنت شخصيتي الشاعرية أو الشعرية.
0: المايك.
2: نرفع المايك. نعم، هو يعني التجربة الدبلوماسية لا شك أنها أغنت تجربتي الشعرية كثيرا بحكم السفر، الالتقاء بأشخاص من بلدان مختلفة وثقافات مختلفة، التعرف على دول مختلفة، لغات مختلفة. يعني أعطتني فرصة مثلا حين عملت في السفارة الأردنية في فرنسا أن أتعلم شيئا من الفرنسية، وحين ذهبت إلى تشيلي تعلمت الإسبانية، فلأن عندي ميل للغات، أنا أحب اللغات. هذا طبعا بالإضافة للإنجليزية اللي كنت أتقنها أصلا قبل أما أدخل وزارة الخارجية، فهذا يغني التجربة، يوسع الآفاق والمدارك. فبالتالي أي شيء بتعلمه الإنسان هو بضيف لمخزونه المعرفي. فإذا كان شاعرا فإنه يغترف من كل هذه المشارب ويصبها أخيرا في بضعة أبيات على الورق لتصبح قصيدة.
0: طيب سعادتك
2: تقرأ.
0: لو لم تكن دبلوماسيا ماذا كنت ستكون؟
2: مدرسا. أنا كنت أطمح وأنا في الجامعة أن أنهي دراستي بعد الحصول على الماجستير ثم أكمل الدكتوراه وأعود لأدرس العلوم السياسية في جامعة اليرموك، لجامعتي التي الجامعة التي كنت أطمح أن أدرس فيها. فأنا أغبطكم على هذه الفرصة أنكم تدرسون في هذه الجامعة العظيمة. أنا حين أنهيت التوجيهي كانت أول سنة لجامعة اليرموك اللي 76، فكنت أطمح أني، لكن معدلي في التوجيهي لم يساعدني أني أكون من ضمن الفئة الأولى التي قبلت من الطلاب، فذهبت للدراسة في الباكستان. فأنا أحب هذه الجامعة ولي فيها يعني أكثر من تجربة. قبل بضع سنوات عملنا أنا وعدد من الأصدقاء الشعراء والموسيقيين حفلا جميلا، أعتقد كان بعنوان كلمة ونغم، وحضره عطوفة رئيس الجامعة حينها والهيئة التدريسية وعدد كبير من الطلاب، وكان حفل يعني حوالي ساعة ونص، لم يغادر شخص واحد، حتى رئيس الجامعة ألغى التزاماته اللاحقة وبقي معنا لنهاية الحفل، لأنه كان يعني الحمد لله حفل جميل يعني بجهود الجميع. يعني فنعم
0: سعادتك، يعني الحلقة أنا ما بدي إياها تخلص، جدا ممتعة وفيها كل من كل
2: الله
0: مجال
2: كل الله يبارك فيك.
0: فرح نسألك سؤال، ما القصيدة التي تمثل إبراهيم الإنسان أكثر من إبراهيم السفير؟
2: هناك طبعا يعني اسمحي لي أن أقول أن كل قصائدي إذا مش كلها ف90% منها هي تمثل إبراهيم الإنسان بالمشاعر والأحاسيس. نادرا ما أكتب شيء بمناسبة، ما عندي شعر مناسبات يعني، فكل ما أكتبه هو كما قلت بدافع ذاتي، وأترك القصيدة حتى تكتمل في ذهني ثم أكتبها على الورق. فمن بعض من أواخر القصائد التي كتبتها بهذا الشأن، بمعنى بموقف إنساني، من عامين توفي والد زوجتي رحمه الله، فكانت في وضع طبعا تستطيع أن تتخيل الحزن الذي كانت فيه وشعورها بالفقد له، ولكن بنفس الوقت هي تشعر وكأنه موجود في البيت، وكأن صوته في البيت، وكأنها تسمع وقع خطواته. فدون أن تقول لي هي ماذا تشعر، أنا لوحدي تخيلت مشاعرها وكتبت هذا النص وهي تخاطب والدها الغائب، وسميت القصيدة القصيرة حضور الأب الغائب. فإذا بتحبي بسمعك.
0: أكيد سمعنا.
2: حضور الأب الغائب. لكن ولكني أحسك، يثري هواء البيت حسك، بحكاية أو ضحكة تحلو بها نفسي ونفسك، ناء وصوتك مالئ سمعي ويسري في همسك، أحكي فتفهم نبرتي ويدب حيث مشيت جرسك، ناء تحيط يداك بي أبدا ويزهر في بأسك، تحنو على رأسي بكفك إذ يطول الغيم رأسك، ناء ولكني أحسك، يجري بنبض القلب حسك.
0: الله الله الله،
2: شكرا،
0: رحمة الله عليه، يعني
2: الله يسلمك، شكرا
0: شكرا، كثير مؤثر. تمام، احنا هون خلصنا حلقتنا بين القصيدة والخطاب، بين الوطن والغربة، يبقى الصوت الحقيقي واحدا، صوت الإنسان حين يقول ما يشعر به دون قناع. شكرا للسفير الشاعر إبراهيم العواودة، لأنك علمتنا اليوم أنه أقوى الكلمات مش اللي بنحكيها واللي بتلقى بقاعات الأمم المتحدة، بل تلك التي تكتب في لحظة صادقة على ورقة بيضاء. شكرا لوجودكم معنا، أنا رنيم العزام، وكانت هاي الحلقة الخامسة من أوراق الثقافة، إلى لقاء قريب. شكرا،
2: شكرا جزيلا، وبالتوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لك.

موجز الأخبار. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين بكل خير. لكم موجز الأخبار من إذاعة يرموك أف أم، تقدمها لكم شفاء محمود سيوف، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. شركة أبراج بوابة الأردن السادس تطلق عرضا بصريا في سماء عمان مساء الاثنين احتفاء بعيد الاستقلال 80. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعلن وفاة حاج أردني من حجاج البعثة الأردنية، شعر بالتعب والإرهاق فتوجه إلى البعثة الطبية الأردنية التي أجرت له الفحوصات اللازمة قبل تحويله إلى المستشفى إلى أنه فارق الحياة. مديرية الأمن العام تلقي القبض على 4 أشخاص عرضوا معدات إلكترونية للغش على الطلبة في إربد. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبين أن أي ادعاءات على منصات الإعلام تعامل بأنها بلاغات تستوجب التحقيق. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تفتح أبواب مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية The ARC مجانا أمام الزوار احتفالا بعيد الاستقلال 80 للمملكة. القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها. طلبة من جامعة اليرموك يتألقون في ملتقى فضاءات عجلونية ويحققون إنجازات أدبية لافتة. وأخيرا حالة الطقس. يكون الطقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات فيما بعد الظهر مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية. نحن قد وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية موجزنا لهذا اليوم، استودعكم الله إلى لقاء آخر. موجز الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام, أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دي ان اي العلوم. طبعا اليوم التأكيد هي الحلقة الختامية والأخيرة لهذا البرنامج في موسمه الثاني بعد نجاح الموسم الأول, كان بعنوان حكاية الأرض, والآن دي ان اي العلوم. وبطبيعة الحال كوننا طلاب في جامعة اليرموك, بالتأكيد نحن يعني لدينا بالنهاية في نهاية مسيرة, وسوف نغادر هذه المجالس وهذه القاعات اليوم آتي لا محالة بالتأكيد. اليرموك مش مجرد بس هي قاعات, اليرموك هوية وفخر بنحمله وين ما نروح دائما وأبدا. مستمعين الكرام, يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الهاتفية التالية 0270705555 أو 0270705556. في حياة الطالب الجامعي هنالك لحظة فاصلة تذوب فيها وعود المناهج وقاعات المحاضرات لتتشكل ملامح المستقبل الحقيقي, ولكل رحلة النهاية بالتأكيد, ولكل كتاب فصل أخير. ولكن نهايتنا اليوم هي بوابة لابتداء الرحلة الكبرى. أهلا بكم في الحلقة الختامية, مسك الختام لهذا الموسم من دي ان اي العلوم عبر أثير يرموك اف ام تردد 105.7. واليوم نكشف معكم عن شفرة العبور, تلك العتبة الفاصلة بين طموح طالب يترقب التخرج وعزيمة خريج يواجه الميدان بروح الريادة والابتكار. ويسعدنا جدا أن نختم هذا الموسم مع قامات شبابية نفخر بها في كلية العلوم بجامعة اليرموك, ونرحب بزملائنا في الاستوديو, الخريج والمستثمر الشاب زيد زريقات, وطالب الفصل الأخير في مرحلته الدراسية بالتأكيد المتميز عبد الرحمن فرحات, المهتم في علوم الفلك واليورانيوم. نورتونا يا شباب في استوديوهات يرموك اف ام, اهلا وسهلا فيكم جميعا بالتأكيد. زيد, نبدأ معك في بداية هذه الحلقة. تخرجت انت قبل حوالي 6 أشهر,
1: صحيح,
0: حين كنت تجلس في قاعة قسم علوم الأرض والبيئة وتنظر إلى عتبة البوابة, كيف كنت تتخيل الحياة بعد التخرج؟ وهل الصدمة الأولى في ميدان الواقع كانت تشبه توقعاتك؟
1: بالبداية الله يعطيكم العافية جميعا, بحب أعرفكم عن نفسي, أنا زيد الزريقات. الله يسلمكم يا رب. الله يعطيكم العافية جميعا إن شاء الله. طبعا أنا خريج كنت قبل 6 أشهر من قسم علوم الأرض والبيئة جامعة اليرموك. بحب أول شغلة قبل ما نبلش, إنه الكوميونيكيشن راح يكون بيني وبين الناس اللي بيسمعونا على إذاعة اليرموك اف ام راح يكون على 3 محاور. المحور الأول اللي هي لغة الجسد, وأتوقع موجودة في كاميرا هون, البادي لانجوج لها دور كبير جدا في إيصال المعلومة. والمحور الثاني اللي هي نبرة الصوت, قد أتكلم بنبرة هادية وقد أتكلم بنبرة حادة. والمحور الثالث وهي أقل نسبة بتشكل فيها, اللي هي الكلمات. وهنا قاعدين ونسولف, وإن شاء الله تعالى يكون يعني الوضع أريحية ونجاوب الأسئلة بكل شفافية ووضوح إن شاء الله.
0: أكيد طبعا. بس زيد, أنت ما جاوبتني على السؤال اللي طرحت لك.
1: بإمكانك تعيد السؤال
0: اللي هو, حين كنت تجلس في قاعة قسم علوم الأرض والبيئة كيف كنت تنظر إلى عتبة البوابة؟ كيف كنت تتخيل الحياة بعد التخرج؟ هل الصدمة الأولى في ميدان الواقع كانت تشبه توقعاتك؟
1: بدك صراحة يعني مش هالصدمة الكبيرة جدا بعد التخرج, لكن الحياة أصبحت أصعب نوعا ما.
0: نعم.
1: في التزامات صارت أكثر, الحصول على المال بشكل عام وإثبات نفسك كرجل منتج صار إشي أصعب وتحدي بالنسبة للطلاب الخريجين جديدين. حياة الجامعة بالنسبة لي كانت حياة سهلة نوعا ما.
0: نعم.
1: والإنسان يعني ما بدر قيمة الشيء إلا لو من يفقده. وكانت فعلا مريحة, لكن لو من اصطدمنا بالواقع نوعا ما, وصدام خفيف كان نوعا ما. تعلمنا شلون نكون ملتزمين أكثر, شلون نكون أحسن, منتجين أكثر. النظرة الآن لجامعة اليرموك بشكل عام كوني خريج عادية جدا, مش هالإشي يعني, لكن الواحد بحن نوعا ما, بحن للأوقات, بحن للأيام.
0: نرجع النقطة اللي انت حدثت فيها قبل قليل, النظرة لجامعة اليرموك, انت نظرتك ولا قصدك نظرة أصحاب العمل؟
1: والله بتوقع انه اذا كان الانسان صاحب عمل راح تختلف النظره لجامعه اليرموك بشكل عام, او اي جامعه بشكل عام. مش هالحماس القوي جدا راح يكون لانه في عنده التزام اكبر. وصلت الفكره؟ اما كطالب خريج ما لقى وظيفه بحن نوعا ما, وانا بعرف في طلاب لغايه الان بيجوا وبترددوا على الجامعه من سنتين وثلاثه.
0: جميل زيد, جميل جميل. يعني انت بالفعل زيد, الميدان بفرض ادواته, والذكي هو اللي بيمتلك المرونه ليتكيف مع الواقع شو ما كان, سواء قبل ما تتخرج او بعد ما تتخرج.
1: مزبوط.
0: طبعا طب الآن ندور عند عبد الرحمن اللي واقف اليوم في نفس العتبة على أبوابها وينظر نفس النظر كان ينظرها زيد العتبة من أيضا قاعات قسم علوم الأرض والبيئة. عبد الرحمن أنت اليوم في فصلك الأخير وتستعد لمغادرة هذا الصرح بين شغفك بعلم الفلك وأسرار اليورانيوم، شو هي التوقعات أو ربما المخاوف اللي بتدور في بالك وأنت تستعد لخطوتك الأولى برا أسوار الجامعة؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، حاب أتقدم بالشكر إلى إذاعة يرموك أفأم على تبنيها هذا البرنامج المميز الذي وضح العديد والكثير من التخصصات ومميزات كليتنا كلية العلوم التي تسمى أيضا أم العلوم. صدقا أنا يعني آخر خطوة إلي في برنامج البكالوريوس بإذن الله تعالى، فدائما كنت أتشوق وأتطلع أنه بدي أعرف أنا شو بدي أعمل لقدام، فالآن أنا وضعت في هاي الخطوة، فالآن بكل صدق وأمانة يعني بدي أحاول أجمع أكبر كم من المعلومات أيضا في هذه اللحظات عشان بدنا نتقدم الآن لمرحلة العمل. طيب. وزي ما بتعرف أنه لكل شخص لازم يكون عنده سي في.
0: نعم صحيح. طيب تتوقع يعني طبعا السؤال هو يمكنك الإجابة عليه الاثنين مع بعض زيد وعبد الرحمن، تتوقع يوم من الأيام أنكم تكونوا في لقاء عبر الإذاعة في يوم من الأيام بغض النظر في يرموك أفأم أو غيره؟ طبعا تتوقعوا كان تتوقعوا يوم من الأيام تكون مختلفين عن مثلا شباب جيلكم؟ يعني ربما يعني الناس يعني صعب هون تطلع تيجي تتحدث في الاستوديو كطالب في الجامعة، لأنه هي نوعا ما تحتاج إلى كوميونيكيشن سكيلز، مهارات تواصل. تتوقع يوم من الأيام كنتوا تكونوا بهذا الموقع أنكم تتحدثوا للناس عن توقعاتكم وأحلامكم والمخيل الأكبر أنه جميع شمال المملكة الأردنية الهاشمية بسمعكم؟ كنت تتوقع إيش زيك يوم من الأيام؟
2: أنا شخصيا عادي ما عندي أدنى شك أنه ممكن في يوم من الأيام نتقابل، لأنه هو في النهاية زميلي في التخصص ومجالات شغلنا بغض النظر أنها هي متعددة، لكن في النهاية بتنجمع أو بتندرج تحت مسمى إحنا الجيولوجيا. فحيكون أكيد في تواصل بغض النظر إذا هو اشترك في توظف في شركة معينة وأنا في شركة أخرى، لكن في النهاية راح نكون تحت مسمى واحد وإلا ما نلتقي في يوم من الأيام بإذن الله تعالى.
0: مخاوف مشروعة وتوقعات ذكية والشغف بالعلوم النادرة هو بحد ذاته ميزة تنافسية. نرجع لزيد وعالم الاستثمار والعمل الحر، يعني بهاي الحالة الآن بدي قبل ما أطرح سؤالي لزيد في هذا الأمر، زيد يعني أنت مبارح أنا أتحدث معك في قبل يعني بدأ هذه الحلقة أنه أنت توجهت لعالم الاستثمار والمشاريع الريادية والعمل بنفسك، يعني تكون أنك صاحب مشروع. ليش يعني ما استثمرت هذا الشيء تكون في مجال تخصصك؟
1: بحب أنوع شغلة أنه بشكل عام كلية العلوم تعتبر كلية أكاديمية. ممكن أحكي لك مثلا زمان خريجين زمان كانت متوفرة وظائف كثير. أنا بالنسبة لي الاعتماد على راتب الدولة أو راتب الموظف بشكل عام لا ينتج الحياة اللي أنت بدك إياها. وصلت الفكرة؟ أنا توجهت للمجال اللي هو الاستثمار مع الوالد. أبوي طبعا صاحب معمل ألبان، ومعمل ألبان معروف يعني ماشا. على مستوى جرش. أبوي ما كان موظف يعني إلا بسلاح الجو، وبعد التقاعد مش هالكمية الراتب الكويس كثير، فهذا بيجبر البني آدم أنه يدور على دخل أفضل ودخل أحسن. فلو من نظرت لأبوي بهاي الطريقة أنه من لا شيء أصبح شيء، والاعتماد على الراتب كان تقريبا 20% أو 30%، لا بقول رأس المال والمكسب أنه يكون زي أبوي وأحسن من أبوي. وصلت الفكرة؟ فدخلت معه هذا الموضوع لعل وعسى نجي نتشرب المهن أكثر ونعرف.
0: شو قلت؟ شو قلت؟ أحسن من مين؟
1: لا مو مش قصة أنه أحسن من أبوي، لا
0: أنا بدي لا
1: هسا إذا بدي أخوض فيها أسمعك لا هسا إذا بدي أخوض فيها هاي قصة صارت زمان ما بدي أخوض فيها الآن، لكن المكسب ورأس المال
0: هي المزح طبعا بالتأكيد كل التحايل للعمل.
1: الله يسعدك يا رب.
2: نعم
1: صحيح نعم صحيح
0: إلى المزح. نعم
1: هذا فالمكسب إنه القصة اللي ذكرت إنه المكسب يكون مثل الوالد، اما راس المال يكون مثل الوالد، اما المكسب تكون احسن من الوالد.
0: نعم.
1: ببعض المجالات المعينه.
0: جميل جميل. نعم. يعني الحديث يعني انه كطالب يعني انتوا الاثنين خريجين في نفس المجال تخصص علوم الارض والبيئه ولكن الاهتمامات مختلفه، زيد في الاعمال الحره وعبد الرحمن في الفلك واليورانيوم. عبد الرحمن يعني تخصصك واهتمامك في مواضيع دقيقه مثل اليورانيوم وعلم الفلك يعتبر يعني شيء فريد. وين تشوف انعكاس هذا الاهتمام العلمي على خطتك المهنية او الاكاديمية القادمة بعد ما تستلم شهادتك هذا الفصل بإذن الله تعالى.
2: احنا نخلص الخطوة هاي الفترة هاي على خير إن شاء الله، بعدين بإذن الله تعالى بننطلق إلى سوق العمل.
0: نعم.
2: صدقا هناك العديد من الشركات الأردنية التي تهتم في موضوع اليورانيوم، وأنا اخترت الموضوعين هذولا بالذات لأنه دائما كل شخص فينا بيطمح لأنه يوصل للحياة اللي هي اللي فيها الاستقرار الرفاهية ويحقق جميع رغباته طموحاته، تمام؟ فهذول الموضوعين بالذات هم أكبر الدول وأكثر الدول المتقدمة في العالم هي بتعتمد عليهم بشكل كبير. فأنا بالنسبة لي يعني يمكن في يوم من الأيام بإذن الله تعالى أكون سبب رئيسي في أنه بلدي حبيبي يتقدم لقدام أكثر وأكثر بإذن الله تعالى بخصوص الموضوعين هذول.
0: جميل، يعني مستقبل بالتأكيد ينادي التخصصات النوعية، وبإذن الله بنشوفك يا عبد الرحمن قريبا في أعلى المنصات العلمية إن شاء الله رب العالمين. ننتقل لزيد وفكرة العمل الحر والريادة. زيد، أنت اخترت طريق مميز بعد التخرج، ريادة الأعمال والإنتاج والعمل الحر، لإيمانك بأن التنوع الاقتصادي هو مفتاح النجاح للشباب حاليا. كيف ساعدتك أو ساعدتك عفوا دراستك في كلية العلوم وشخصيتك الطموحة على اتخاذ هذا القرار الجريء بدل من انتظار الوظيفة التقليدية؟
1: احنا استفدنا نوعا ما من قسم العلوم الأرض والبيئة بغض النظر عن دراسة المواد، لكن صعوبة الميدان ودخول الميدان، الصبر واجتياز المراحل بقوة، هذا الاشي تعلمناه من قسم العلوم الأرض والبيئة. ممكن ما له علاقة الاشي اللي بشتغل فيه الآن بتخصصي كجيولوجي، لكن نعم استفدنا نزول الميدان، الصبر، القدرة على اتخاذ القرار بشكل عام، والتحديات الميدانية هاي مشينا عليها واستفدنا منها بشكل عام.
0: جميل، يعني مستمعين الكرام، يعني الحديث لا يمل بالتأكيد مع أصدقائنا في الاستوديو عبد الرحمن وزيد. مستمعين الكرام، سوف نذهب في فاصل قصير ونعود لنكمل الحلقة مع بعض بالتأكيد إن شاء الله.

0: مستمعين الكرام، عدنا لكم في حلقتنا في برنامجكم برنامج دي ان اي العلوم، لنكمل مع ضيوف الحلقة زيد الزرقات وعبد الرحمن فرحات. الشباب هم نموذج يحتذى به في للأمانة في كلية العلوم، ومصدر فخر لنا جميعا، وإن شاء الله نراهم في قادم الأيام في أماكن طريق بهم بالتأكيد إن شاء الله. زيد، بنعرف أنك ملتزم تماما بنمط حياة صحي ورياضي، وبتعتبر الانضباط البدني هو الوقود اللي بمنحك الطاقة لتحقيق أهدافك المهنية والاستثمارية. قديش هذا الانضباط الرياضي يساعدك في تنظيم وقتك ومواجهة ضغوطات التأسيس بعد التخرج؟
1: حلو جدا. أنا بالنسبة لي العقل السليم في الجسم السليم، الوجه مرآة الجسم. نعم. إذا الإنسان ما اهتم بصحته وما اهتم بحاله، هذا الاشي لا تتوقع أن يقودك لتفكير أحسن وتفكير أفضل. وصلت الفكرة؟ فالتزامنا دائما بنظام صحي غذائي، نمشي نركض، الشغل اللي أنا بشتغله كمان خسارة سعرات حرارية، استنشاق مثلا هواء يكون نقي جميل، هذا الاشي بيساعد على التفكير وبيساعد على أنه خلنا نقول اشي ابتكاري أكثر لقدام. لا تتوقع مني مثلا أن أكون إنسان متعب جسديا أني أعطيك تفكير سليم 100%، وهي واضحة وصريحة يعني.
0: نعم جميل. يعني عبد الرحمن فرحات نفس الشيء، هو مهتم في التدريبات البدنية والصحة والرياضة، ويمكن اللي بيشوفنا بيبين أنه ما شاء الله يعني يعني مبين عليك كابتن ما شاء الله. فشو ممكن أيضا نفس السؤال اللي وجهته لزيد، شو ممكن أنك تقدر تجاوبني في هذا الشيء في مجال اهتمامك في هذا الأمر؟
2: بدي أعيد نفس الجملة اللي حكاها صديقنا وزميلنا وأخونا زيد زريقاس، العقل السليم في الجسم السليم. نعم. فهذا الإشي 100% صح. أنا بالنسبة لي كطالب ما زلت على مقاعد الدراسة وفي خطوة الأخيرة أيضا، صار في عندي روتين صباحي ويومي، هذا أمر صفة مفروغ منه. تصحى تفطر تدرس تتغدى بتطلع على النادي بترجع تكمل دراستك بتنام بكير بتصحى على الجامعة.
0: نعم.
2: يعني الرياضة نظمت الوقت تبعي بشكل كبير جدا. وإضافة إلى مجال التخصص تبعنا زي ما بتعرف أنت كونك برضو زميلنا، تخصصنا بيعتمد على الميدان كثير. صحيح. فلا غنى عن الرياضة كونك شخص رياضي،
0: هذا الشيء الرابط
2: 100%. كونك شخص رياضي هذا الإشي كثير بيساعدك وبيميزك عن أشخاص كثير في سوق العمل. لما أنت تنزل على الميدان في عندك جبال وديان صخور منحدرات، فكونك أنت بني آدم رياضي هذا الإشي كثير بيساعدك أنك تصل لشغلات غيرك ما يمكن يصلها.
0: نعم، يعني شيء جميل يعني أنه في بيناتكم نقطة مشتركة في هذا الموضوع بالتأكيد. طيب، يعني فعلا انضباط وحدة لا تتجزأ، من يلتزم بصحته وبدنه يلتزم بأهدافه الاستثمارية والمهنية بالتأكيد. عبد الرحمن، يعني بالحديث عن اللحظات الأخيرة في الممرات، يعني أنا متأكد أن هذا الشعور نوعا ما يشعر به أي طالب على وشك الخروج من أبواب بيته له بيته جميعا، بيت جامعة اليرموك بالتأكيد. هاي الأيام الأخيرة لك في الممرات والمختبرات وبين الدكاترة والزملاء في قسم علوم الأرض والبيئة، شو هو الأثر أو الرسالة الأبرز اللي تركتها أو اللي تركتها فيك جامعة اليرموك وحاب تأخذها معك كدرع للمستقبل؟
2: صدقا جامعة اليرموك هي وكادرها جميعا بدون استثناء أي حدا من كادرها الطيب والمتميز تركوا في أثر الذي هو ساعدني في بناء شخصية قوية بفضل الله تعالى وفضلهم. فالشخصية القوية هي هاي دائما بتروح معاك وين ما كنت. فدكاترتنا أيضا ساعدونا على هذا الإشي بشكل يعني صدقا شكل كثير كثير كثير كبير. وأكدوا لنا أيضا أنه إحنا هون من أجل التربية ثم التعليم.
0: نعم.
2: وهذا الإشي غرسوه فينا جميعا.
0: نعم جميل. يعني اليرموك مش بس مجرد قاعات، اليرموك هوية وفخر بنحمل وين ما نروح. يعني سؤالنا القادم إليك عبد الرحمن أيضا، يعني بوجه لك أيضا مروخ السؤال، إحنا اليوم نختم هذا الموسم، شو كلمتك لكل الطلاب اللي لسه في أول طريقهم بالقسم قسم علوم الأرض والبيئة وحابين يوصلوا لليوم اللي أنت واقف فيه بكل ثقة وشغف؟
2: بكل صدق وأمانة أنا عندي مقولتين هذول ثابتات لا يمكن أنهم أغيرهم من حياتي أو أنه في يوم من الأيام أنساهم. المقولة الأولى كن مع الله ولا تبالي، فمن كان مع الله بلغ المعالي. والمقولة الثانية لا تتوقف عن الحلم حتى لو بات مستحيلا. أنت في لحظة طالب خلصت بكالوريوس، بكرة يمكن ماستر، اللي بعده دكتور، بتصفي أنت زميل لدكتورك اللي كان يدرسك.
0: نعم.
2: فما توقف عن حلمك. وطلاب تخصصنا ركزوا في المجال النظري والعملي يكون أكثر بكثير لهذا الإشي. استفيدوا من العملي، استفيدوا من أيامكم، لا تأجل دراستك، لا تقع في غلطات اللي قبلك، انتبه على معدلك. وبالتوفيق إن شاء الله لجميع الطلاب يعني ومجال تخصصنا. يمكن في طلاب في البدايات، أنا دائما بلاحظ هاي الشغلة، كوني على مشارف التخرج بإذن الله تعالى، بيجوا علي بيسألوني بيحكولي إنه إحنا شو تخصصنا. في البداية أنا ما كنت أعرف أنا شو تخصصي، بحثت دورت وسألت ناس وأشخاص ودكاترة وأساتذة، وجدت إنه أنا تخصصي فعليا أنت تقدر تشتغل في كل مكان، في جميع تقريبا شركات المملكة أنت بتقدر تداوم تشتغل فيها. الجيولوجيا علوم الأرض والبيئة هي مش مجرد إنه مجالها أكاديمي فقط، بالعكس إحنا مجالنا عملي أكثر من ما هو أكاديمي. لكن في أشخاص يفضل المجال الأكاديمي اللي هو التدريس، لا تقليل طبعا من التدريس لأنه لولا التدريس إحنا مش قاعدين هاي القاعدة، لكن هو بيجي بحسبها أنه هو بده يضل بالكومفورت زون، أنه أنا في التدريس دوامي من الساعة مثلا 8 إلى الساعة
0: منطقة الراحة
2: 100% من 8 إلى 12 وخلص وبكمل. لكن الشركات هي أوقات بتحكمك أنه أوقات أنت في أيام ما هتعطل فيها، هتواصل دوامك، هتتخلى عن شغلات كثير من هذا من أجل هذا الإشي.
0: يعني أفهم من كلامك يا عبد الرحمن أنه يعني تخصص علوم الأرض والبيئة هو تخصص متنوع، يعني اللي بده منطقة الراحة يروح عليها، بده منطقة الخطر يروح عليها، هو حر يعني في مجال واقعي للتنوع أكثر. رسالة ملهمة جدا يعني من طالب شق طريقه بالشغف والتميز. زيد السؤال الأخير والخاتمة لفقرتنا الحوارية معكم اليوم بالتأكيد، زيد بعد 6 شهور من خوض التجربة والمواجهة في الميدان، شو النصيحة الذهبية اللي بتقدمها لعبد الرحمن ولكل زملائك الخريجين في هذا الفصل عشان يختصروا على حالهم من الطريق التخبط بعد التخرج؟
1: أول شيء بشكرهم جدا، الله يعطيهم العافية، ما قصروا وأدوا واجبهم، وبتمنى لهم إن شاء الله تعالى المزيد من التقدم والنجاح. شوف بس كلمة واحدة بدي أقول لك إياها، ربنا سبحانه وتعالى ما خلق إشي بجسم الإنسان إلا وله وظيفة.
0: نعم.
1: فربنا سبحانه وتعالى خلق العين عشان نشوف فيها، خلق الأنف عشان نشوف فيه، خلق الفم علشان تأكل فيه.
0: نعم.
1: وصلت الفكرة؟ فلا تهكل موضوع الرزق أبدا.
0: نعم.
1: نهائيا.
0: نعم.
1: الرزق على الله سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هاي ربنا سبحانه وتعالى وعدها لكل إنسان مسلم وغير مسلم يمشي في هذا الطريق، أن الله سبحانه وتعالى يرزقه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق يعطى للذي يسعى لا يعطى للذي يدعو. فأهمية السعي، اشتغل وتعب حالك ما في مشكلة نهائيا، تغلط مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمسة عادي ما في مشكلة، لكن إياك توقف أبدا على أنك تيجي تكسب أو أنك تنجح بأي مجال. خلص ربنا سبحانه وتعالى خلقك لوظيفة معينة، بدك تمشي بهذه الوظيفة بس.
0: يعني يا زيد نصيحة ثمينة من ذهب ومن واقع تجربة حقيقية، واجهت الواقع بكل شجاعة. كل الشكر لك زيد، وكل الشكر أيضا لعبد الرحمن، نورتونا وكنتم خير مسك لختام حلقاتنا في برنامجنا دي ان اي العلوم. واذا المستمعين الكرام يعني نحن نصل الان لنهاية هذه الحلقة ونهاية موسم برنامج دي ان اي العلوم، نتمنى ان نكون قد نقلنا الصورة الصحيحة والصورة التي يمكن ان تغير عدة مجاري لأفكار لطلبة كلية العلوم وجميع الطلبة المقبلين بالتأكيد يوم من الأيام إلى كلية العلوم في جامعة اليرموك في مختلف الأقسام، منها القسم علوم الأرض والبيئة، الرياضيات، الإحصاء، الفيزياء والفيزياء الطبية الحيوية والكيمياء والبيولوجي اللي هي الأحياء بين قوسين. التخصصات العلمية هي منبأ، هي الأصل، جميعها تتفرع منها بقية التخصصات مثل الهندسة والطب، ولا يمكن الاستغناء عنها يوم من الأيام. نعم ربما تسمعون حديث محبط من الطلبة القدامى، ولكن لكل شخص تجربته الشخصية. بالتأكيد التجارب ليست دائما موحدة، نعم هنالك أشياء مشتركة في بعض المساقات كصعوبة، ولكن بالتأكيد هي يمكن تجاوزها والوصول إلى المبتغى الذي تحلم به في يوم من الأيام بالتأكيد. ويعني زيد الزرقاء تخرج قبل 6 شهور، وعبد الرحمن فرعت إن شاء الله هذا الفصل، وأنا إن شاء الله بعد 3 أشهر إن شاء الله إذا الله أراد. ومستمعي الكرام نلقاكم في يوم من الأيام في لعل وعسى إن شاء الله في برنامج جديد نتحدث فيه عن أمور جديدة ومعلومات مهمة وقيمة. وبالتأكيد كل الشكر الموصول لزميلي الذي رافقني في رحلة التقديم محمد العمرات، والذي يغيب للأسف عن حلقة اليوم، وكل الشكر لمحمد العمرات ما قصرش، ونتمنى بأن يكون في أفضل حال في المستقبل إن شاء الله. وكان معكم في التقديم محمد العزام، ونلقاكم إن شاء الله في يوم من الأيام عبر برنامج جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير. هذه نشرة الأخبار من إذاعة يرموك أف أم، أقدمها لكم أنا ملاك الشيحان وزميلتي
1: حورية حمودة.
0: حياكم الله، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة.
1: شركة أبراج بوابة الأردن السادس تطلق عرضا بصريا في سماء عمان مساء الاثنين احتفاء بعيد الاستقلال 80.
0: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعلن وفاة حاج أردني من حجاج البعثة الأردنية، شعر بالتعب والإرهاق فتوجه إلى البعثة الطبية الأردنية التي أجرت له الفحوصات اللازمة قبل تحويله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.
1: مديرية الأمن العام تلقي القبض على 4 أشخاص عرضوا معدات إلكترونية للغش على الطلبة في إربد.
0: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبين أن أي ادعاءات على منصات الإعلام تعامل بأنها بلاغات تستوجب التحقيق.
1: وزارة الاقتصاد الرقمية والريادة تفتح أبواب مركز ألعاب والرياضات الإلكترونية The ARC مجانا أمام الزوار احتفالا بعيد الاستقلال 80 للمملكة.
0: القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها.
1: طلبة من جامعة اليرموك يتألقون في ملتقى فضاءات عجلون ويحققون إنجازات أدبية لافتة. كانت هذه العناوين وإلى التفاصيل.
0: أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء الأردنية، مؤكدة أن الحادثة لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية بسيطة في موقع سقوط الطائرة. وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن الأجهزة المختصة تعاملت فورا مع الحادثة، حيث تم إرسال فرق فنية وأمنية إلى الموقع للكشف على حطام الطائرة وفتح تحقيق لمعرفة مصدرها وملابسات دخولها المجال الجوي الأردني. كما شددت القوات المسلحة على أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

وفي أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال 80 للمملكة، تطلق شركة أبراج أبواب الأردن أبراج السادس بالعاصمة عمان عرضا بصريا مميزا مساء الاثنين المقبل 25 من أيار، يتضمن إضاءات وعروض رقمية ولوحات وطنية تعبر عن الفخر بالمناسبة الوطنية الغالية. فيما أكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساهماتها في الاحتفاء بالمناسبات الوطنية وتعزيز المشهد الحضاري للعاصمة عمان.

0: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وفاة حاج أردني من أفراد البعثة الأردنية للحج بعد تعرضه لحالة تعب وإرهاق أثناء وجوده في الأراضي المقدسة. وبيّنت الوزارة أن الحاج راجع البعثة الطبية الأردنية التي أجرت له الفحوصات والإسعافات اللازمة قبل تحويله إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، إلى أنه فارق الحياة هناك. وأكدت الوزارة متابعة الإجراءات المتعلقة بالوفاة بالتنسيق مع السلطات السعودية، معربة عن تعازيها لذوي الفقيد.
1: ألقت مديرية الأمن العام القبض على 4 أشخاص في محافظة إربد بعد ضبطهم معروضون أجهزة ومعدات إلكترونية تستخدم في عمليات الغش خلال الامتحانات. وقالت المديرية إن التحقيقات كشفت قيام المشتبه بهم بالترويج لهذه الأجهزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط كميات من السماعات الدقيقة وأدوات الاتصال المخفية المستخدمة بطريقة غير قانونية. وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لملاحقة كل من يساهم في الإخلال بنزاهة العملية التعليمية.
0: أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن جميع الادعاءات أو المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الأعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تعامل باعتبارها بلاغات رسمية تستوجب الدراسة والتحقيق. وأوضحت الهيئة أنها تتابع ما ينشر باهتمام كبير ضمن إطار القانون، داعية المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومشددة على أهمية التعاون المجتمعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
1: وفي إطار احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فتح أبواب مركز ألعاب ورياضات الإلكتروني The ARC مجانا أمام الزوار. وأوضحت الوزارة أن الفعالية تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب والعائلات للتعرف على أحدث التقنيات والألعاب والرياضات الإلكترونية والمشاركة في أنشطة تفاعلية ومسابقات متنوعة، بما يعزز مكانة الأردن في قطاع الاقتصاد الرقمي والإبداع التكنولوجي.

أحبطت القوات المسلحة الأردنية محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأكد مصدر عسكري مسؤول أن القوات المسلحة تواصل تسخير إمكاناتها كافة لحماية حدود المملكة ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب، حفاظا على أمن الوطن واستقراره.

0: حقق طلبة من جامعة اليرموك حضورا لافتا خلال مشاركتهم في ملتقى فضاءات عجلونية بعد فوزهم بعدد من الجوائز والتكريمات الأدبية في مجالات الشعر والقصة القصيرة والكتابة الإبداعية. وأشاد القائمون على الملتقى بالمستوى المتميز الذي قدمه طلبة الجامعة، مؤكدين أن هذه الإنجازات تعكس الطاقات الإبداعية الشبابية والدور الثقافي الذي تطلع به الجامعة في دعم المواهب الأدبية والفكرية.
1: وأخيرا حالة الطقس. يكون الطقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة في الأغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
1: القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء الأردنية دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة.
0: شركة أبراج بوابة الأردن السادسة تطلق عرضا بصريا في سماء عمان مساء الاثنين احتفاء بعيد الاستقلال 80.
1: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعلن وفاة حاج أردني من حجاج البعثة الأردنية شعر بالتعب والإرهاق، فتوجه إلى البعثة الطبية الأردنية التي أجرت له الفحوصات اللازمة قبل تحويله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.
0: مديرية الأمن العام تلقي القبض على 4 أشخاص عارضوا معدة إلكترونية للغش على الطلبة في إربد.
1: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبين أن أي ادعاءات على منصات الإعلام تعامل بأنها بلاغات تستوجب التحقيق.
0: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تفتح أبوابها أمام مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية The ARC مجانا أمام الزوار احتفالا بعيد الاستقلال 80 للمملكة.
1: القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهتها.
0: طلبة من جامعة اليرموك يتألقون في ملتقى فضاءات عجلونية ويحققون إنجازات أدبية لافتة.
1: مستمعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار من إذاعة يرموك FM. قدمتها لكم أنا ملاك الشيحان وزميلتي
0: حورية حمودة.
1: دمتم في أمان الله ورعايته.
0: نشرة الأخبار.

A shout! A shout!

0: الشعب الشعب
1: الله حيهم عاش
0: حيهم.

الله.

الحيني مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك بترويني.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
2: يرموك فم 105.7.
3: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها يا الله فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها يا رب سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها يا ذا الجلال وجهي، يا أرحم الراحمين.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. قل للطبيب تخطفته يد

الشعب، الشعب.

0: shout. A shout.
1: الله حيهم عاش. حيهم.

مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك بترويني.

محبا ويوم تفجرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام طول ما انت بعيد يوم القلب محبا ويوم تفجرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد وبقالها سنين